0: 同时呢，我们在保留一些务实方面的一些合作。
1: 美国北方研究所执行主任伊恩认为，北极不应成为零和竞争的场所，而应成为中美双方建立互信、探索合作的平台，并为其他领域的合作积累经验。对此，美国海洋保护协会北极科学主任亨利表示赞同。
2: So the stakes are lower. The pressure is lower in the Arctic than it is in other topics that China and the U.S. discuss or compete about. So I think it's a great place to explore cooperation, because it's outside of our core interests, and so the pressure is a bit lower, but there's still a lot that we can do together.
3: 日本多个民间团体10号在东京举行全国联合交流集会，围绕长射程导弹部署、弹药库建设、军事基地扩建等问题展开交流，表达反对日本政府军事扩张、维护地区和平与民众安全的诉求。
4: 本当に住民の生活なんか無視した形で軍事施設がどんどん使われている。そういう反対の声なんかをもう圧殺するような感じで、もう今まで憲法の精神そのものがないがしろにされている。やっぱり軍拡の問題というのはやっぱりね、民の生活を支えることをまず考えてくださいということで、今回のね、集まりにも来ました。
5: 日本自衛隊和美軍将自10月19号起举行利剑联合军事演习。与会者对日本不断强化与美军军事合作的动向表达担忧，认为日本以周边安全环境日益严峻为由，加强所谓的防卫力量，可能进一步加剧地区紧张局势。
6: 本当に大変危険なものを感じています。むしろ日本が、アメリカに裾野化されてというか手先となってですね、大変大変危険な状況をむしろ私たちが作り出して、日本の側では、近年非常に厳しい、環境に変わってきて、防衛力を強化しないと、いけないんだみたいな風潮が流れていますけども、そうではなくて日本がその危険な状況を作り出しているのではないかと。
7: やっぱりミサイル製造なんかをやめてほしいとずっと思ってます。特に2022年の12月に安保3文書が出た後に、長射程ミサイルの製造とか配備も含めて、軍事予算もそれまでの2倍にしたんですね。だから本当に軍拡が今進んでいると思います。今
8: 巴勒斯坦总统阿巴斯10号发布总统令，宣布将巴勒斯坦总统选举和立法委员会选举推迟至2027年9月11号同时举行。巴勒斯坦通讯社10号报道称，总统令基于巴勒斯坦各派别及政治力量在全国性磋商中达成的共识。共识认为，以色列持续发动袭击、不断扩张定居点等措施，给按原定时间举行选举造成障碍。此外，加沙地带持续严峻的安全与人道主义局势，以色列限制巴中央选举委员会工作人员和国际观察员进入加沙和东耶路撒冷等因素，也给选举筹备带来挑战。
3: 2025年10月10号，哈马斯与以色列在国际社会各方斡旋之下达成临时停火。一年过去后，加沙当地民众表示，他们的生活在这一年里变得更糟糕了。
9: طبعا عام كامل على اطلاق النار، لكن فقط على الورق عام كامل من الدمار، عام كامل من التشريد، عام كامل من الاغتيالات. يوميا بيجينا اصابات دم، يوميا بيجينا اغتيالات، مصابين، دماء، اشلاء. احنا بس وقت اطلاق النار مكتوب على الورق، احنا بنسمع فيه بس في وكالات الانباء، لكن عندنا احنا على ارض الواقع لسه الحرب شغاله.
10: اي اطلاق نار كله كذب، ما فيش منه. وبعدش بالنسبة للمعابر، حكينا إن المعابر هتفتح، ما شفناش المعابر فتحت، فتحت عشوائيا، يعني وين وين؟ أنا 3 سنين إحنا بنعاني بنفس القصة، ولا شفنا أي حاجة من التغيير.
11: نحن في مخيمات اللجوء ظننا أن بعد عام من وقف إطلاق النار الأمور ستكون أفضل وتندرج إلى الأحسن. للأسف الأمور تتفاقم رويدا رويدا. فيش إحنا بنعاني من قلة المياه صالحة للشرب، بنعاني من قلة الطرود الغذائية، بنعاني من قلة المساعدات النقدية والعينية والمادية. بالعكس إحنا مشردين.
12: 有加沙民众表示，他们只希望能过上有尊严的生活，但是残酷的现实已经让他们对未来失去了信心。